0: اسمعوني انت وانت وانا في جواتنا اشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعم منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك اولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعياً لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم. ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
2: تفاعل تواصل تواصل، شارك واربح معنا على 7-0-8 مقابل درهمين زائد ضريبة القيمة المضافة.
3: لأول مرة تصل فرقة God Save the Queen، أفضل فرقة موسيقية في العالم، إلى دبي في 5 أكتوبر. تحيي الفرقة حفلا استثنائيا في أوبرا دبي، مقدمة عرضا مبهرا أبهر الجماهير في أوروبا وآسيا والأمريكتين. أروع أغاني فرقة كوين من بوهيميان رابسودي إلى We Will Rock You، أداء مذهل يخطف الأنفاس. هذا ليس مجرد حفل تكريم، بل هو احتفاء بإرث فني عريق. التذاكر لدى دار أوبرا دبي وموقع platinumlist.net. إنتاج ستار سيستم.
2: صباح الخير يا إمارات مع روان من 6 ل 11 الصباح.

0: راديو الرابعة.
1: تقدم بطلب الحصول على قرض شخصي، سكن أو سيارة من بنك الإمارات دبي الوطني، وقد تربح راتب سنة كاملة أو أن تفوز بواحدة من 115 جائزة كبيرة بقيمة إجمالية تساوي 500,000 درهم. قدم طلبك الآن عبر emiratesmbd.com/mega. الحلم أصبح حقيقة مع بان هوم، فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم لتسديد إيجار منزلك أو تمويلك العقاري لمدة عام كامل أصبحت بين يديك. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: صباح الخير صباح الخير يعني، وأتمنى بكرة إن شاء الله نسمع صباحه يا قوم، لأن جاد إن شاء الله راجع بكرة من أجازته، ونشوف بقى أعمل إيه في الأجازة، ونتمنى له أجازة سعيدة. وكل اللي بيسمعونا دلوقتي أتمنى لكم بداية أسبوع ولا أحلى، أسبوع مليء بالنشاط والحيوية والنجاحات والأخبار الحلوة والتفاصيل المبهجة والسعيدة. وكمان كل الأطفال اللي بيسمعونا دلوقتي، للناس اللي مشغلة، للأهالي اللي مشغلة التلفزيون في البيت يعني، أتمنى لكم بداية أسبوع ولا أشطر ولا أحلى، وكونوا أنجح ناس في الدنيا. كل اللي بيسمعونا دلوقتي، كل اللي عليك انك تجهز لي مشروبك الصباحي الطيب، واللي هو شاي بلبن طبعا او ايا كان يعني، وتخليك معايا على مدار الخمس ساعات الجايين، كتير من المفاجآت والتفاصيل حلوه وكمان اخبار مبهجه مستنياك انت، بس كل اللي عليك خليك معايا. والناس اللي بتسمعني بس من على الطريق توصلوا بألف سلامه يا رب، وتحيه كبيره جدا للناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا كمان من تلفزيون عجمان، والناس اللي معاها ابلكيشن راديو رابع واللي عندهم الفرصه.

تأتون بهذه الهدية حينما أردها عليكم. يبقى تفهم إيه؟ مثلكم من يفرح بالهدايا على الإطلاق ماشي، أو أنتم من ستفرحون برد الهدية إليكم، أو أنتوا جايين فرحانين بها ومستكترينها وفاكرين نفسكم جبتوا لي حاجة. لا، ده أنتوا فرحانين وأنتوا جايين، أنا لا يفرحني هذا لأن عندي ما هو خير منها. طب واحد يقول لك هو الرد ده برضو مش فيه قسوة؟ لا، أصل ده بيتكلم مع أعداء مش مع أحباب. خد بالك، حبيبك لو جاب لك هدية إن شاء الله يكون عندك منها 100 حاجة. من الأدب وحق الأخوة تحسسني إنها مهمة وإنها مفيدة. وسبحان الله كنا نشوف أشيخنا، يعني كان أحد أشيخنا رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان ما عندوش أسنان، يوم يجي واحد من البسطاء الفقراء يجيب له حزمة فجل. الفجل ده نبات عندنا في مصر، يعني ليه عروق قاسية شوية كده، يعني عايز اللي ياكله يكون عنده ايه، عنده أسنان. بس الرجل الفقير ده فكر انه هو يعني هيهدي على قدره، فيقوم يجيبها للشيخ يقول له يا سلام ده جميل قوي، ده انا كان نفسي فيه. وياخدها كده بقبول ويبتسم، بعد ما ياخدها طبعا يتصدق بيها عشان ما يحرجهوش ويكافئ عليها. يبقى هنا التعامل مع الاحباب شيء والتعامل مع الاعداء شيء تاني. واحد يقول لك الله، يعني بالتعبير البلدي يقول لك الله ده ما فيش بروتوكول ولا في سياسه ولا في اتيكيت في التعامل. وسيدنا سليمان بيتكلم كده ليه؟ بل انتم بكلام، لا ده بيكلم اعداء لابد ان يكلمهم بهذا اللسان. امال هيكلم اعداء يقول لهم ايه؟ بل انتم بهديتكم ايه تفرحون. نرجو الله يا أحبابي أن ينجينا وينجيكم من كل ضيق ومن كل هم ومن كل كرب، وأن يجعل قلوبنا به متعلقة عليه متوكلة، وأن لا يحرمنا أبدا جلسات القرآن والإيمان. بارك الله فيكم، شرح الله صدوركم، يسر أموركم، سعدت بلقائكم، وأرجو الله أن يسعدنا بلقاء قريب إن شاء الله. فعلى أمل ذلك اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 9:30 مساء بمشيئة الله تبارك وتعالى.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: كان صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حديث رواه مسلم.
5: أذكار الصباح. أعوذ